الحمد لله الحمد لله الذي أطرق بنا لا تقل ولا تسرق أرقاش من كتابه تذكرة وذكرى